0: هما مين هي كنت هم ام
1: اه
0: تمن
1: هيدا ديجا ويهون كاما
0: اه
1: ويهون
0: ويهوني ويهوني مي بوني ميزو هوري راس فرنو جيدا
2: ايه
0: ميزو
2: كولا
0: بورا
2: فرنے گے ويهوني اهم ويرو
0: انيكا
2: تي بوني
0: انيكا
2: راس فرنے
0: دي راس فرنے ها بوكو غير مولي ما لے گے هم ويرا ما فرنے ايه ويس
1: ودانو فاہی ہو لینی ما فرنو گنون تا
0: اه ايه واحكتا ايه نا ايه ولمي آگا گوبا بگن ما فرنو گولنی هم راس فرنو كاري ايه بنا ها كاري هم ميزو من جاي كان رسفنا مدني هينغا فكينا فار هم وي مفاهي ولني هم حساب غنو غي هم وي مكا دور نويتا دو ايه
2: فاي اندان ني اس سما سو ايوا كدا كار سما اندان كننا هم حاوير وي فهوني هم هيتا غري
0: كيوتي اينا ني دا هني دي في غدي دو اينا ها تي ماري دلو ميرون غدي كا
2: ਓਕੇ
0: ਦੇ ਓਕੇ ਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹੁਣੇ ਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਬੂਤ ਸਿੰਗੇ ਇਹ ਦੱਕਾ ਲਾ ਮੈਂ
2: ਇਸੇ ਮਨ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਹਨੇ
0: ਬਾਲਾ ਆ
1: ਮੈਂ ਜ਼ੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਬਸ ਦੋ
0: ਆ ਕੋਬਾ
2: ਇਹ ਕੋਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ੋਂ ਬੇਰੂ ਕਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇ
0: ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਆ ਓਕੇ ਮੈਨਾ ਵਰ ਉਫਾ ਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕੰਗੇ ਦੇ ਹਰ ਮੰਗੇ ਫਰਾਤ ਹੋਏਗੇ ਉਫਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾ ਲੈਂ ਤੇ ਮੀ ਦੋ ਹੇਲਾ ਹੋ ਰਿ ਦੋ ਹੇ ਤਾਂ ਮੀ ਦੋ ओके
1: पढ़ो समो पार दुआ कहेंगे
0: कल्ला में गेने स्टेम भी
1: ऐ दिफ़ेल लवा
0: मैं कहाँ का खास सवाल लवे
1: ते हमारा हाँ मैं हूँ ना टेम में जो अफ़ाहिया टिकटॉक रोलेन में
0: ओके
2: ओके शुक्रिया इंगे
0: लवे जहाँ दे रहेंगे

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
2: ميهم بونه لوي بكي اتن هاس واحكي بونه ديهو ساسكي اينما بس ميكي امي وفاوري كنجنواني اي واحكتا كايكو هيكيم راكي كل لامنهو نيمان

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اهني هما كشورم الله حق وانت رسكلانجي ادي هما كشورم اكلانجي فيوا ايورين الو كنكرا تكتشكي باطل تكتش ادي هما كشورم الله امي متوري امي عزمتري رسكلانجي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حال كينتا
0: دونت حال رانغرو فاتون كوكو بالي بيو لكا انجيتا
1: دونتا كم دوكو سالو بلا بيرنو ماهي تيريكا فور كودة مومي داني دونتا كامبوط نوه فاتون كوكو اكنيو نوانا كوكو اكنيو لاتي دكتر دكا مستا ديوانتا اهم وي ميكا مسار ممارا فاروا تيريكا ماهي كي ابا كورا
2: ދިވެހި ފެމ ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެށުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެގެ ލަވޭކުން

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معني هما كشور أرتكا بمشا فربدتك تمن سكالانج أمانا إبهي تكليف تن وشهلو بيمه فه إتكتي إكان أفلم إكباوي manavegate adi ekamamedu etaketi biruetwie adi insana e amana ufulie hamakashawarun e insana vi aniaveri tandoru nudanna.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم